سرقينا ما ناكل في ما ندوزو يخلي مولاته من تحليم اللي داتو يا مولاته هيا محبوبي شهد العمل عملت بيا.

0: راديو اتش دي ار
1: لوبيكس دو كولتور.
2: انتوا عم تسمعونا على راديو اتش دي ار، مزيج الثقافات. راديو اتش دي ار سي سور لو 99.1 اف ام. بتلاقونا على 99.1 اف ام، وكمان اونلاين على موقعنا راديو اتش دي ار .net. راديو اتش دي ار، مزيج الثقافات.

0: تسكوتي راديو اتش دي ار
1: لوميكس دو كولتور.
2: انتو عم تسمعونا على راديو اتش دي ار مزيج الثقافات.
1: راديو اتش دي ار
2: سي سور لو 99.1 اف ام. بتلاقونا على 99.1 اف ام وكمان اونلاين على موقعنا راديو اتش دي ار .net.
1: راديو اتش دي ار
2: مزيج الثقافات.

0: تكوتي راديو اتش دي ار
1: لوميكس دي كولتور.
2: انتو عم تسمعونا على راديو اتش دي ار مزيج الثقافات. راديو اتش دي ار سي سور لو 99.1 اف ام. بتلاقونا على 99.1 اف ام وكمان اونلاين على موقعنا راديو اتش دي ار .net. راديو اتش دي ار مزيج الثقافات.